0: الروك اجري ويا زين وجمعك يا يزغو لا لا يادر لا يرق على يواتي يرق ايوه يرقو زبا ودكي يرقو زبا ونجي كمبار وغنا در يسولو إما كان يتيلو أرمزو در يسولو إما يا لا لا يجي يرر الدنيا در يسولو إما لا لا يا دو دو لما كم يزور يا بلزاي مارو يا لا لا يا در لا يا مزوا كي من زو كان زو بلزاي زو يا بان زو كان زو يا لا لا يا أم تيجي ما زيا يا مزوا زور زي أم بكاي ما زيا يا مزوا زور زي لقوان يا رما
1: la zawra karantu fele doni budu kumbe mada karanga yetu mangana fele nzade